الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى إبراهيم في العالم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الحق حقا وارزقنا اتباعه وأن الباطل باطلا.

وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.

السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله الحمد الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله الحمد الذي لا إله إلا هو الحي القيوم.

وحده لا شريك له، الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء. اللهم أتنا